0: تتنخدا أميخ بني ماي جدو كلغي أغامي جامك دومي كسقسيكي ممتغي شغمي كونسلات أشغاقوني دايلغاني ما قد قلاغو تكنخي يلاغا قيو كيوا يوكي قامي غايغ في كيوي نقصدا من 7 كلاغ مي أتاكو مي يوكتن مو مختقني جغني لوكو كيوا يوكيم ممتغي شغمي كونسلات قان شخوت كلغاكي جدو كلغنغي ويلغن ني جغني كينا 7 كلاغ مي Ataku mi ami gaikh fe kiwi naqstaman khwani kiwa UK ayu qail ngok nunam tstun.
1: Hi, this is Norman Jopp from Bethel Search and Rescue. If you get lost while traveling in a storm, make your shelter by your snow machine and do not panic. It is important to stay put. You're listening to KYK 640 AM in Bethel, Alaska.